في نرفع بتسر خوة سقل قلف و نوستي ناشيار بح دنيا تقهر در و دول هر ورد دنيا بقهرين بهر دينا ازم مفتورة خاني جگر خوي فندن و آفرين تاجا زيرين ايشي